مايك تروشي كلبش نيداي وحيث مرفان جستاي لنا أو نزيناكو جار في جانا أو فتا

المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون

صدق الله العظيم. سورة النساء بنزم سپارا 60 نمبر آيات. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا